مسكن شي جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شريك قلبي. فين قلبك من حبي ليه مسكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شريك قلبي. فين قلبك من حبي ليه مسكنش جنبي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: You're listening to the best hits on your Mook FM.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad, as-sadiq al-wa'd al-amin. Allahumma akhrijna min dhulumati al-jahli wal-wahm ila anwari al-ma'rifati wal-ilm wa min wuhul al-shahawat ila jannati al-qurubat. أيها الإخوة الكرام، مع اسم من أسماء الله الحسنى، والاسم المولى. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم، ورد مطلقا وورد مضافا، فالله عز وجل يقول: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وفي آية ثانية: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ورد مضافا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة الكرام، أريد بهذا الاسم العالمية، وأريد به الدلالة على كمال الوصفية. وهذا الاسم ينقلنا إلى موضوع دقيق: الحاجة إلى التدين. الحاجة إلى التدين حاجة في أصل فطرة الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان خلق ضعيفا، هكذا خلقه الله عز وجل، وهذه نقطة ضعف في أصل خلقه، ولكنها لصالحه، تماما كهذه الوصلة الضعيفة في الآلات الغالية جدا. لو جاء تيار شديد لساحت وانقطع التيار وسلم الجهاز، فطبيعة ضعف الإنسان لصالحه، لأن الإنسان خلق ضعيفاً، ولو خلق قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. خلق ضعيفاً ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره، ويا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله.

الإنسان بكامل قوته وبكامل جبروته أحياناً وبكامل طغيانه، قطرة دم لا ترى بالعين تتجمد في بعض أوعيته في دماغه يصاب بالشلل، في مكان آخر يصاب بالعمى، في مكان ثالث يصاب بفقد الذاكرة. فالإنسان ضعيف، خلق ضعيفاً ليفتقر بضعفه فيسعد بافتقاره، ولو خلق قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. لذلك أحياناً يغتني الإنسان أو يقوى فينسى ربه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. مع أنه ضعيف ومع أن أي خلل في جسمه يجعل حياته جحيماً، أحياناً قد يقوى بماله أو بمنصبه أو بعلمه المادي فيطغى. لذلك إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. إذاً من فضل الله علينا ومن نعمته العظمى أننا ضعاف، ومع الضعف افتقار إلى الله، ومع الافتقار إلى الله سعادة وأية سعادة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أما في حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أيها الإخوة، الآية وخلق الإنسان ضعيفا، هكذا خلق، هذا ضعف في أصل خلقه لصالحه. أذكركم مرة ثانية، تماما كالقطعة تسمى بالمصطلح الأجنبي الفيوز، قطعة في آلة غالية جدا عظيمة النفع معقدة التركيب. هذه القطعة الضعيفة إذا جاء تيار قوي من شأنه أن يحرق الآلة، تسيح هذه الوصلة الضعيفة فيسلم الجهاز، وكذلك الإنسان. هذا أول بند في نقاط ضعف الإنسان. في نقطة ثانية، وكان الإنسان عجولا، يريد الشيء السريع، يريد المتعة الآنية. لذلك معظم الناس يعيشون لحظتهم فقط، يعيشون لحظتهم، يستمتع وينسون آخرتهم، ينسون مغادرة الدنيا، ينسون القبر وما فيه من صعوبات. فلذلك البطولة لا أن تعيش الماضي أو أن تتغنى بالماضي، ولا أن تعيش الحاضر، ولكن البطولة والعقل والذكاء أن تعيش المستقبل. ماذا في المستقبل؟ في المستقبل مغادرة الدنيا، وأخطر حدث في حياة الإنسان مغادرة الدنيا. وما من إنسان أشد عقلاً من هذا الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. الإنسان عجول، يحب البيت الواسع والمركبة الفارهة والزوجة الجميلة ولو أضر هذا بآخرته، وكان الإنسان عجولا. لذلك حينما يختار الإنسان هدفا بعد الموت يرقى عند الله، لأنه عاكس طبعه. معظم الناس يبحثون عن متع آنية، عن مكاسب وقتية، يعيشون لحظتهم ولا يعيشون مستقبلهم. والكيس العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذاً البطولة أن تعيش المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا.
نقطة ضعف ثالثة في حياة الإنسان. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، هكذا خلق. معنى هلوع جاء شرحها بعد قليل. إذا مسه الشر جزوعا، يعني الإنسان إذا شعر أنه في ورم بسيط إلى أن يتأكد ما إذا كان ورما حميدا أم خبيثا لا ينام الليل، هذا شأن أي إنسان. إن شعر أن في قلبه خلل، والقلب الحياة منوطة به، لذلك لا ينام الليل. طبيعة الإنسان أنه خلق هلوع، إذا مسه الشر جزوعا، ولولا أنه هلوع لما تاب تائب إلى الله، ولولا أنه هلوع لما اقتيد الإنسان إلى باب الله عز وجل، لولا أنه هلوع لما اصطلح مع الله. لأنه هلوع، الله عز وجل جعله بهذه الصفة لتسهل توبته وتسهل عودته إلى الله، وليصطلح مع الله. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان خلق هلوعاً. الهلوع إذا مسه الشر جزوعاً، الإنسان حريص على سلامته وعلى رزقه، فأي شبح مصيبة لاح له في الأفق يهدد سلامته أو يهدد رزقه انخلع قلبه له. انخلع قلبه له، إذن الله عز وجل يسوقه إلى بابه، يسوقه إلى التوبة، يحمله على التوبة، يقوده إلى الصلح مع الله عز وجل. إذن نقاط ثلاث لصالح الإنسان: أن الإنسان عجول وضعيف وهلوع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، حريص على ما في يديه. لماذا؟ لأن هذا الحرص يرفع مقامه عند الله إذا أنفقه. حريص على المال، فإذا أنفقته ترقى عند الله. المال محبب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث. لأن هذه الأشياء محببة إلينا، إنفاقها يرقى الإنسان به. إذن هذه نقاط أساسية في أصل خلق الإنسان لصالحه. إذن هذه النقاط الثلاثة، نقاط الضعف في أصل خلقه، هي سبب كبير كبير لحاجته إلى التدين. أي إنسان بحاجة إلى التدين، حتى الذي يعتقد اعتقادات خاطئة، حتى الذي يعبد الحجر والشمس والقمر ويعبد أشياء من دون الله، الدافع الأساسي للتدين أنه ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا. فالبطولة وأنت بحاجة ماسة إلى التدين أن تعبد الإله الحقيقي، أن تعبد خالق السماوات والأرض. أما الذين عبدوا من دونه وثنا وشمسا وقمرا وحجرا، هم يبحثون عن شيء يطمئنهم، هم ضعاف. حتى الإنسان غير المؤمن بمنصب رفيع في العالم الغربي يلجأ إلى فلكه ليرسم له مستقبله. الإنسان ضعيف، وهذه نعمة كبرى لصالح المؤمن. أيها الإخوة الكرام، دققوا في قوله تعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. نعم المولى ونعم النصير. أنت بحاجة إلى مولى، بحاجة إلى مرجع، بحاجة إلى مربي، بحاجة إلى سند، بحاجة إلى من يدعمك، بحاجة إلى من تتوكل عليه، بحاجة إلى من يطمئنك، بحاجة إلى جهة قوية تحتمي بها من شرور أعدائك.
هذا شيء طبيعي جدا في الإنسان، إلا أن المؤمن وصل إلى الإله الحقيقي، وصل إلى خالق السماوات والأرض، وصل إلى من بيده كل شيء، وصل إلى من بيده مصائر الخلائق. والله عز وجل ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك. ما لم تعتقد أن أمرك كله بيد الله، ما لم تعتقد أن الله هو المعطي وحده، وهو المانع، وهو الخافض، وهو الرافع، وهو المعز، وهو المذل، وهو الناصر، وهو المغني، وهو الرازق، هذا التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، التوحيد أن ترى يد الله تعمل وحدها، التوحيد أن تتجه إلى الله. فلذلك التوحيد يقود إلى الطاعة لله عز وجل. إذن نعم المولى عليم، لا تحتاج مع الله إلى إيصال ولا إلى حلف يمين، هو يعلم. وبعضهم قال الحمد لله على وجود الله، هو يعلم، هو معك، أعداؤك بيده، أقرب الناس إليك بيده. فإذا أحبك الله سخر لك أعداءك ليخدموك، وإذا تخلى الله عنك لا سمح ولا قدر يتطاول عليك أقرب الناس إليك. يعني كلمة دقيقة جدا، ليس إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. وكما بينت في لقاءات سابقة، لا ينبغي أن تقول الله ضار، الله ضار نافع، يعني يضر لينفع، ومانع معطي، يمنع ليعطي، وخافض رافع، يخفض ليرفع، ومذل معز، يذل ليعز. إذن أسماء الله تعالى كلها حسنى، والذي يبدو لك أنه يعني في شدة، في جبروت، لصالح المؤمن. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بس للتوضيح، تصور ابن له أب محترم جدا، عالم، أخلاقي، وضعه المادي جيد جدا، وهذا الأب حريص على ابنه حرصا لا حدود له، هيأ له غرفة خاصة، تابع تربيته الأخلاقية، تربيته الإيمانية، تربيته الدينية، تربيته العلمية، تربيته الاجتماعية، تربيته النفسية، تربيته الجسمية، تربيته الجنسية، تابعه، وضعه في أفضل المدارس، هيأ له أفضل المدرسين، اهتم بصحته، اهتم بعاداته. هذا الابن شيء ثمين جدا. وتصور ابن ما له أب، أمه أيضاً مشغولة عنه بالأسواق، بالأزقة، بمداخل البنايات، من مخفر لمخفر، من مكان لمكان، يعني في عنده تهم كثيرة جداً، تهم أخلاقية وتهم مالية، وفي عنده سرقات وله أضبارة واسعة. تصور وازن بين هذين الشابين، شاب بأعلى درجات الانضباط والكمال، وشاب بأسوأ درجات التفلت والانحلال. اسمع الآية، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لك مرجع أنت، لك كتاب تقرأه، هذا حرام هذا حلال، لك إله تدعوه في الليل، لك إله عظيم تسأله فيجيبك، تستغفره فيغفر لك، تتوب إليه فيتوب عليك، لك مرجع، في عندك بحياتك منظومة قيم، في شيء حلال، شيء حرام، شيء ممكن، شيء غير ممكن، شيء مباح، شيء مكروه، شيء واجب، شيء مستحسن، أنت عايش بمنظومة قيم، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. لذلك ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يصعد صعوداً حاداً،
ويسقط سقوطا مريعا، يأتيه المال من كل جهة، ينفقه بلا وعي مع الكبر والغطرسة، فيسحقه الله عز وجل ويدمر ماله. فرق كبير جدا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيها الإخوة، يعني من نعم الله الكبرى أن يكون الله جل جلاله وليك، نعم المولى ونعم النصير. يعني آية واحدة تملأ قلبك طمأنينة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا فتح الله عليك باب الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء، وربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وعجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن، ليس ذلك لغير المؤمن. فلذلك أيها الإخوة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني الله عز وجل يتولى أمرنا. أيام بيضيق علينا، أيام تشح السماء، يقيم المسلمون صلاة الاستسقاء، يلجؤون إلى الله. أحيان يأتي شبح مرض، هذا المرض سبب توبة نصوح. أحيان يأتي شبح فقر، هذا الفقر يسوقنا إلى باب الله. بطولتك أن تفهم حكمة الله في المصائب، البطولة أن ترى حكمة الله في أفعاله. الله عز وجل حكيم، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. نعم المولى، عليم حكيم قدير. وقعت في ورطة لا سمح الله ولا قدر، إن دعوته أولاً موجود، ثانياً يسمعك، ثالثاً قادر على أن يلبيك، رابعاً يحبك، موجود وسميع وقدير ورحيم. لذلك وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا يونس كان في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شيء آخر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. يعني أنت حينما تطيع الله عز وجل وحينما تعبده، دقيق، ينشئ لك حقا عليه ألا يعذبك. لذلك وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم، لأن الله لا يعذب أحبابه. يعني يتمتع المؤمن بأمن لا يتمتع به أحد على الإطلاق. والدليل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لو أن الآية أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أولئك لهم الأمن، هي بالبلاغة عبارة قصر وحصر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يتمتع المؤمن بالحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يتمتع المؤمن بالرضا، فلذلك الإنسان حينما يسوقه الله إلى بابه عن طريق مصيبة أو شبح مصيبة أو ضيق أو عدو جاسم على صدره،
أو شبح فقر أو شبح مشكلة، هذه بالفهم الإيماني نعمة باطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأقول لكم هذه الكلمة، حينما يتابعك الله عز وجل وحينما يخضعك لتربيته فأنت في خير عميم وأنت في نعمة كبرى. إذا كنت ضمن العناية المشددة، إذا كنت ضمن العناية المشددة فأنت في نعمة كبرى. لكن المصيبة الكبيرة أن يتابع الله نعمه عليك وأنت تعصيه. المصيبة الكبيرة أن تكون خارج العناية الإلهية، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أحياناً يشدد عليهم، أحياناً يضيق عليهم، أحياناً يسلط عليهم عدوهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الآن دققوا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لذلك إذا كنت ضمن العناية المشددة فالله يتولى أمرك، وإذا تولى الله أمرك فأنت في نعمة كبرى. إذا في متابعة من قبل الله أنه أخطأت جاء العقاب، أسرفت في الإنفاق جاء التقصير، استعليت على إنسان جاء التأديب الذي من نوع هذه المعصية، صار تحزين واحد يتطاول عليك، لأن الإنسان حينما يتطاول على غيره الله يأدبه من جنس الذنب. فالخلاصة، ما دمت خاضعاً للعناية الإلهية فأنت في نعمة كبرى، لأن الله مولاك، نعم المولى ونعم النصير، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجه من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فيا أيها الإخوة الكرام، هذا الاسم المولى من أقرب الأسماء للإنسان، ولي أمرك، يتولى شؤونك، ينعم عليك، يقتر عليك، يرفعك، يخفضك، يملأ قلبك طمأنينة أو يملأ قلبك خوفاً، يعني يتولى أمر جسمك وأمر نفسك وأمر مستقبلك وأمر إيمانك وأمر عقيدتك وأمر علاقاتك. هذا التولي، نعم المولى ونعم النصير. هذا الاسم أيها الإخوة مرة ثانية من أقرب الأسماء للإنسان، ولأن الإنسان عنده نقاط ضعف ثلاثة، خلق هلوعاً وكان عجولاً وخلق ضعيفاً. نقاط الضعف تستوجب أن يكون له سند قوي يلجأ إليه، يحتمي به، يستعيذ به، يتوكل عليه، يعتمد عليه. وهذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والحمد لله رب العالمين.

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون

0: عم تسمعوا الأولى بشمال راديو يرموك اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.

بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله.

عبادتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من

0: ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
1: تستمعون إلى يرموك أفعل.

0: طرز بلوزة مخملية لمين
1: عم تسمعوا الأولى بشمال راديو يرموك اف ام

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني QR.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي بالاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني ura.org.

0: الشعب.
1: الله حيهم. عاش. شكرا. حيهم.
2: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني QRA.

105.7. من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بالتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

الريحاني مفروشة بورد وزهور، تزينها رياحيني تتسابق بقلب سطور، أحاسيس اللي توحيني مشاعر مشاعر ما تقف بحدود، من نهرك بترويني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء، تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra

0: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بالتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.
1: يرموك فأم.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

0: اسمعونا على الأولى في الشمال يرموك أف أم 105.7.
1: من التميز بدأنا وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني ura.org.

0: راديو اليرموك إذاعة الشمال الأولى.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة يرموك اف ام يقدمه لكم عمرو جرادات، أهلا بكم. وزير المياه والري رائد أبو سعود يؤكد أن مشروع الناقل الوطني تجاوز مشروعا مائيا خدميا ليرتقي إلى تحقيق الأمن الوطني الأردني، وقرار المياه سيادي وطني ويعزز استقلال الأردن المائي. وزارة الأشغال العامة تبدأ اليوم السبت بتنفيذ مشروع صيانة طريق جديتة إرحابة في لواء الكورة. المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي تبين أن مبلغ 3733 دينارا الحد الأعلى للأجر المشمول بأحكام قانون الضمان للعام الحالي. جامعة البلقاء التطبيقية تعلن عن موعد البدء بالتسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير، وذلك يوم الأحد القادم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة بالونات. جامعة اليرموك وجمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية يوقعان مذكرة تفاهم لمبادرة ساعة تصنع الفرق لتعزيز العمل التطوعي وصناعة الأثر المجتمعي. ونختم هذا الموجز بحالة الطقس. يكون الطقس اليوم الخميس دافئا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: موجز الأخبار.

0: مهما بعدتوا عنا رح تضلوا قريبين منا.
1: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة.

0: أيها المستمعين الكرام، بسم الله نبدأ برنامج ساعة رياضية من خلال الإذاعة الأولى في الشمال يرموك أف أم 105.07. ستكون هذه الحلقة من الحلقات المميزة وبعنوان الإدارة الريادية في المجال الرياضي وتحقيق الإنجازات، حيث يتواجد ضيوف أعزاء حققوا إنجازات مميزة على مستوى الوطن بقيادتهم الرياضية المميزة. معنا أيها المستمعين الكرام سعادة السيد عامر أبو عبيد رئيس نادي الحسين إربد، ومعنا أيضا الأستاذ الدكتور أحمد جريفين عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك وهو عضو التدريس في كلية العلوم التربوية. أهلا وسهلا بكم جميعا، ونتمنى أن يكون يوما جميلا للجميع. وباسم عطوفة الأستاذ الدكتور مالك الشراري وباسم أسرة جامعة اليرموك من أعضاء هيئة التدريس وكادر إداري وفني، نبارك لنادي الحسين ممثلة برئيس هذا النادي المميز الأستاذ عامر أبو عبيد. أهلا وسهلا بكم. أيها المستمعين الكرام، يعني في الحقيقة مهما تحدثنا عن إدارة نادي الحسين، ولكن نستطيع أن نقول في زمن تتشابه فيه الإدارات وتتشابه فيه الوعود، ظهرت قيادة ريادية في المجال الرياضي لتعيد تعريف معنى القيادة الرياضية في أندية كرة القدم. هذه الإدارة وضعت نادي الحسين على خارطة الكرة الأردنية، بل ويقترب من الآسيوية والعالمية. خرج اسم عامر أبو عبيد كأحد أبرز القيادات الرياضية في مجال أندية كرة القدم الأردنية، ولم تكن قصة نادي الحسين إربد في عهده مجرد نتائج على ورق، بل هو مشروع متكامل أعاد تشكيل هوية نادي عريق، فحوله إلى يعني قوة كروية ضاربة على مستوى الأردني والآسيوي، وإن شاء الله يكون على المستوى العالمي. وأيضا أصبح مدرسة تدار بعقلية احترافية تقاس بالإنجازات لا بالشعارات. أيها المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بسعادة المهندس عامر أبو عبيد رئيس نادي الحسين إربد. أستاذ عامر، يعني ألف مبروك على هذا الإنجاز اللي هو تحقيق لقب الدوري للعام الثالث على التوالي، وبدنا هيك شعورك يعني وأنت يعني قائد لهذه المجموعة وقائد لهذا النادي المميز، وفي الحقيقة يعني أعدت الألق لنادي الحسين وأسست ألق مميز وهو الحصول على بطولة الدوري، كان لأول مرة قبل 3 أعوام، وما شاء الله للعام 2025-2026. ما هو شعورك بهذا الإنجاز؟
1: الله يعطيك العافية، وشكرا لك وشكرا دكتور أحمد بهذه الاستضافة الجميلة، وشكرا لإذاعة اليرموك، نسميها إذاعة إربد كلها.
0: نعم.
1: لأن اليرموك عبارة عن منارة أيضا تعليمية في مدينة إربد وفي الأردن بشكل عام وفي إربد بشكل خاص. الدوري للمرة الثالثة على التوالي ما إجا من يعني هو مبروك مبروك الكرة الأردنية في الأول والأخير،
0: صحيح.
1: مبروك لإربد وأهل إربد، ومبروك للملكيين.
0: نعم.
1: الجمهور الملكي حسين إربد مبروك لهم هذا الفوز وهذا التألق وهذا التميز. سواء على صعيد كرة القدم من ناحية أو على الجمهور من ناحية ثانية.
0: نعم.
1: أو حتى على التنظيم اللي قاعد يصير والاستراتيجية اللي شغال فيها النادي، الحمد لله رب العالمين، وصلت إلى هذا الموصل.
0: نعم.
1: فمبروك للجميع، مبروك إنا ومبروك لكم، مبروك لكل محب ولكل محب وعاشق لكرة القدم الأردنية. نعم. مش بس لفريق نادي الحسين.
0: والله هو في الحقيقة يعني نادي الحسين حقق إنجازات مميزة برقم قياسي، وهذا يشيد به جميع المتابعين سواء المحللين المختصين في كرة القدم وكليات التربية الرياضية على وجه التحديد في جامعة اليرموك. لقد رأينا نقل نوعية يعني في الإدارة والتنظيم، وهناك قيادة إدارية على مستوى الإدارة العامة وقيادة لاعبين وقيادة في التوجه نحو تحقيق الإنجازات وتثبيت هذه الإنجازات، ليس لمرحلة خلينا نسميها قصيرة، ولكن رؤية ما شاء الله يعني للأمام. يعني أستاذ عامر، يعني ما هي رؤيتكم لنادي الحسين يعني بعد 2 أو 3 سنوات؟ أيضا
1: شوف، احنا استمدينا هذه الرؤية من رسائل تحدث فيها سمو ولي العهد.
0: نعم.
1: في مقابلة خاصة بكرة القدم الأردنية ومعاناتها ومعاناة الأندية.
0: نعم.
1: وإدارات الأندية وإدارات نجوم هذه الكرة، فأخذناها وحطناها كاستراتيجية ودستور أنه لابد من التغيير، لابد من التوجه نحو الحوكمة الإدارية الرياضية، سواء ماليا إداريا فنيا، تكون بعيدة شوية عن نظام الفزع وبعيدة شوية عن نظام يعني ما في شيء بنقول ما في إدارة، لكن في إدارة وفي إدارة حصيفة. فإحنا الحمد لله رب العالمين توجهنا في مرحلة أولى وهي 3 سنوات الأولى، ونجحنا في كل النقاط اللي حطيناها والاستراتيجيات اللي رسمناها، حققنا ما كنا نصب إليه في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة شوية مختلفة عن المرحلة الأولى، احنا ما بنقول بدنا ننزل شوية downgraded للي اشتغلناه، بالعكس، لكن احنا بحاجة الآن إلى ضخ دماء جديدة يكونوا هم نواة منتخبنا الوطني للاستحقاقات العالمية القادمة.
0: يعني ما شاء الله هناك اهتمام بالفئات العمرية،
1: نعم،
0: يعني الفئات العمرية المبكرة بمراحلها المختلفة، سواء الناشئين الأشبال ثم الناشئين ثم الشباب. يعني نادي الحسين يعني هل لديه استراتيجي بأنه أسس أكاديمية على سبيل المثال، أكاديميات مختصة،
1: نعم،
0: في اكتشاف المواهب وصقل المواهب،
1: نعم،
0: ورفض نادي الحسين مستقبلا بنجوم يعني نجوم المستقبل؟
1: نعم، الآن احنا نشتغل على الفئات العمرية الخاصة اللي هي تحت النادي اللي مسجلة ضمن اتحاد الأردني لكرة القدم ومسابقاته. الفئات هذه طبعا في هناك راح يصير عليها تغيير، احنا جربنا السنة الماضية تجربة يمكن ما نجحت 100% بكل عناصر، لكن الحمد لله حققت جزء كبير، بنت قاعدة معينة. الآن ما نشتغل على الفئات العمرية في المرحلة القادمة بشكل قوي جدا، اعتبارا من نهاية مرحلة الدوري، مرحلة الكأس، المباراة القادمة إن شاء الله الفريق الأول بيكون مرتاح، بيكون الناس شوية انشغلت في منتخبنا الوطني إن شاء الله، بتمنى له كل التوفيق. بعدين نرجع احنا بنكون شغالين على استراتيجية كاملة للفئات العمرية الموجودة. بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا أكاديمية خاصة تابعة لنادي الحسين كذراع استثماري، أيضا بلشنا فيها، فيها قمنا بالتسجيل كثير من البراعم اللي بيكونوا على ليس على فئات العمر نادي الحسين بل على الأكاديمية الخاصة، لكن ما اشتغل عليها صراحة بكل ما تمنينا عشان نكون صادقين. لكن مثل ما قلت لك احنا انشغالنا بالفريق الاول، ترتيب الفريق الاول، اساسيات الفريق الاول، كل اللي طمحنا له الفريق الاول الحمد لله حصلناه. فالان كل التوجه بما انه خلاص هذا مشي والحمد لله حلق زي ما نقول،
0: ما شاء الله،
1: الان بنشتغل على الفئات العمريه وعلى الاكاديميات الخاصه، وبيكون فيها تعاون ايضا مع اكاديميات عالميه ان شاء الله.
0: اكيد يعني هذا ما شاء الله يعني تخطيط استراتيجي ورؤيه يعني ما شاء الله يعني ستؤتي ثمارها سواء على المدى القصير والبعيد. أستاذ عامر، يعني إحنا بعد الفئات العمرية والاهتمام بها، هل لديكم يعني كشافين في مثلا مناطق معينة في الأردن يمكن الحصول على كفاءات من مناطق مختلفة من مدن مختلفة واستقطابها في نادي الحسين؟
1: نعم،
0: لأنه نادي الحسين ما شاء الله يتوفر لديه الآن يعني الحقيقة يعيش في أفضل حالاته، لديه البيئة الرائعة للعمل سواء كلاعب سواء إداري سواء مدرب، وبالتالي هذه البيئة إنها محفزة لإظهار قدرات هؤلاء اللاعبين. لديكم كشافين مثلا يستطيعوا استقطاب لاعبين مميزين في أندية في مراكز واعدين مختلفة؟
1: نعم، هناك كشافين وفي محللين أداء أيضا موجودين، نعم، وفي أشخاص قاعدين هم اللي بيحللوا أداء اللاعبين وبيشتغلوا عليهم واستكشافهم. ومو شرط أني أنا طبعا، شوف كثير من معنى تطوير الفئات العمرية، نعم، هو معنى تقليدي، أنه أنا أجيب الطفل من 8 سنوات أو 13 سنة وأظني أشتغل عليه لين 19 سنة حتى يروح للفريق الأول. هذه مرحلة تأخذ وقت طويل جدا، سواء ماليا فنيا أو على مستوى البعيد. إحنا بنشتغل بطريقة أخرى تماما، إحنا كل سنة كل فئة بتتصعد إلى السنة اللي بعديها، إذا هناك في نجوم من الأكاديميات الموجودة بالتعاون معهم إحنا بنستقطبهم، نعمل إحلال، نعمل استبدال، حتى يصير عندي في السنة القادمة نخبة أفضل مما سبقتها لنفس الفئة ولنفس المجموعة. هون ببرز عندنا النجوم اللي بيطلعوا. بس احنا نشتغل على شغلة ثانية أخرى كمان، مش بس في الأردن، حتى خارج الأردن. احنا عندنا لاعب أو لاعبين احنا جبناهم برا، في عندنا يوسف قش جبناه من بايرن ميونخ أكاديمي، الآن بيلعب ما شاء الله ومبدع، وأيضا التحق في المنتخب الأول مع أنه عمره الله يحفظه يا رب عمره 17 سنة تقريبا.
2: ما شاء الله.
1: ففي كشافة داخليا وخارجيا، وفي نجوم من الخارج أيضا إن شاء الله راح يلتحقوا ممكن بنادي الحسين في الفترة القادمة.
2: الدوري في هذا العام يعني كان في مد وجزر، يعني
1: كان ماراثون،
2: كانت النت أيوة ماراثون، كانت نتائج متقاربة، إنه نادي الحسين يعني ما شاء الله حقق 62 نقطة من 27 مباراة،
1: وهذه ثم أعلى نقاط تسجل في تاريخ الدوري الأردني
2: ما شاء الله. هذا يدل على إنه يعني في انضباطية، في جلد، في التحمل، سواء إداري تدريبي، حتى اللاعبين يعطيهم العافية إنه وصلوا لمثل هذه المرحلة. وأيضا كانت منافسة قوية اللي هو نادي الفيصلي 56 نقطة، نادي الوحدات 54 نقطة، ونادي الرمثة 48 نقطة. يعني أنت كمدير لهذه المنظومة الكروية ماذا شهدت بالمنافسة هذا العام؟ يعني شو أكثر قصة هيك يعني أشغلتك؟
1: يعني والله شوف، يعني أنت لما تحقق 62 نقطة، احنا ضيعنا أيضا نقاط كثيرة، لكن اللي أنا الواحد مبسوط عليه مع أنه كان منزعج منه في خلال الدوري، أنه ممكن يضيع منه نقاط، يصير المنافسة الضيق شوية شوية. لكن في النهاية الناتج العام للكرة الأردنية، المنافسة هذه بتخدمه وبتخدم الكرة الأردنية. صحيح. أحسن ما يضل واحد 62 نقطة واللي بعديه 20 و30 و40 يكون الجاب كبير جدا وتخلص الدوري. بالعكس، هذا الدوري يعني ظله منافس إلى آخر صافرة في بطولة الدوري. لما انتهت المباراة الأخيرة، هذه منافسة تصب في مصلحة الكرة الأردنية. صحيح. وتحدثت عنها كثير من القنوات الرياضية الآسيوية والعالمية. فالحمد لله رب العالمين، أنت اليوم حققت إنجاز كبير. مش بس هذا الرقم، أيضا أرقام التهديفية اللي موجودة عند الحسين هي أعلى رقم تهديفي سجل في تاريخ الدوري الأردني. اليوم عندك 70 هدف يعني سجل في الدوري، الحمد لله رب العالمين. فأنت اليوم الحمد لله مشيت بخطة ثابتة، فريق هجومي منظم، دفاعي منظم، أقل فريق سجل عليه أهداف خلال الدوري، كل وأقوى دفاع، مع العلم أنه كان عندنا مشاركات آسيوية، عدد مباريات أطول، واللي لعبوه فريق نادي الحسين سواء اللي التحقوا في المنتخب وأيضا الفريق نادي الحسين في آسيا وفي الدرع وفي الدوري وفي الكأس، يعادل ترى ما لعبه أندية إسبانية وأوروبية خلال الموسم، وهذا مش متعودين عليه إحنا.
2: صحيح، ولكن يعني النادي تسجل لنادي الحسين أنه يعني رافد رئيسي للمنتخب الأردني، وإن شاء الله يكون للمنتخبات كلها بإذن الله، للفئة العمرية سواء الأولمبي أو المنتخب الأول. أنه يعني أنت تفضلت بنقطة علمية مهمة عندنا في كلية التربية الرياضية تدرس، اللي هو زيادة عدد ساعات اللعب. زيادة عدد ساعات اللعب هذه تسهم بأنه اللاعب يتحمل الإجهاد والتعب ويكون تحت الضغط باستمرار، وأيضا بنفس الوقت يحقق نتائج. يعني رأينا أنه نادي الحسين ما شاء الله خاض بطولات خارجية وداخلية، وحسم نتائج أو حسم مباريات يعني مهمة جدا، خصوصا في مرحلة الدوري. وهذا يعني الحقيقة يسجل لإدارة النادي، لأنه المدرب يعمل في ضوء الإدارة، الإدارة والمدرب يعني هم أيضا يعني أوصلوا اللاعبين لمرحلة مميزة. أستاذ عامر، إحنا إن شاء الله يعني نريد فاصل ونواصل معكم الحديث الشيق في الحقيقة حول نادي الحسين.

0: أيها المستمعين الكرام عبر يرموك أف أم 105.07 من خلال برنامج ساعة رياضية نكمل حديثنا مع الضيوف الأعزاء. إنما يحدث في الحسين إربد اليوم ليس مجرد نجاح نادا، بل هو نموذج يحتذى ورسالة واضحة أن الإدارة الواعية قادرة على تحويل أي فريق إلى إمبراطورية كروية تفرض حضورها محليا وتطرق أبواب القارة بثقة. وحين يكتب التاريخ في الكرة الأردنية الحديثة لن يذكر الحسين إربد كفريق فاز فقط، بل كمشروع صعد من الشمال ليعيد رسم ملامح اللعبة، ومعه سيذكر اسم عامر أبو عبيد كأحد صناع هذا التحول. الأستاذ عامر، يعني نريد أن ننتقل إلى يعني سؤال حول قرعة كأس آسيا 2027. يعني ما شاء الله كرؤية إدارية ثاقبة، قرعة كأس آسيا 2027 اللي حصلت قبل حوالي 4 أيام، الأردن جاء بالمجموعة الثانية، الأردن، كوريا الشمالية، البحرين، أوزبكستان. ما هي يعني توقعاتك ويعني الرؤية حول مجموعة الأردن وتعليقك على قرعة كأس آسيا؟
1: شوف، ما في شيء مضمون في كرة القدم، لكن أتوقع أن الأردن أصبح يعني مش لاعب رئيسي، بل هو رئيسيا في اللعبة الآسيوية. اليوم احنا يعني مستحيل نقول والله احنا دوري مجموعات ايش راينا نطلع او نضل، لا بالعكس، احنا اليوم الحمد لله وصلنا نهائي اسيا، وصلنا نهائي العرب، وصلنا نهائي، وصلنا الى التصفيات الاسيويه، الحمد لله التصفيات لكاس العالم الحمد لله موجودين لاول مره. فهذا ما اجى صدفه مره ومرتين وثلاثه، بالعكس هذا اجى بناء على نتائج. عندنا جهاز فني الحمد لله 40 كنا نثق فيه كاردنيين، ثقه عمياء، منتخب يعني منتخب بدعمه جلاله الملك وسمو ولي العهد والأمير علي في الاتحاد الأردني، أكيد راح يبدع وينجز المهمة إن شاء الله بنجاح، وأتوقع راح يكون الأردن رقم صعب جدا في هذه البطولة.
0: وأغلب المحللين يعني يتحدث عن المنتخب الأردني إن من يأتي مع المنتخب الأردني سيواجه مشكلة. يعني قبل 10 سنوات كنا إحنا نحكي مجموعتنا صعبة، مجموعتنا متوسطة، الآن ما شاء الله زي ما تفضلت أستاذ عامر إن المنتخب الأردني أين موجود في أي مجموعة في كأس آسيا هو الرقم الصعب.
1: نعم.
0: يعني الحسابات تكون من الطرف الآخر للأردن.
1: صحيح.
0: وهذا في الحقيقة يعني هو يعني جهود يعني جماعية يعني أثمرت عن وجود منتخب قوي، ولا شك أن سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وسمو الأمير علي يعني يولو اهتمام قوي برياضتنا الأردنية وبقطاع الشباب. ننتقل الآن للحديث عن كأس الأردن. الحقيقة أيضا مباريات كأس الأردن يعني وجدت يعني إثارة كبيرة من خلال المتابعين، حيث التقى فريق نادي الحسين مع فريق نادي الوحدات، وانتهت هذه المباراة بفوز نادي الحسين بنتيجة 3-0. وأيضا المباراة الأخرى كانت أطرافها النادي الفيصلي ونادي الرمثة، وانتهت أيضا بفوز نادي الرمثة بضربات الترجيح 5-3 بعد ما انتهى اللقاء بنتيجة 1-0 لكل منهم. نعود إلى نادي الحسين والمباراة النهائية التي سيلعبها أو سيخوضها مع نادي الرمثة. يعني ما هي توقعاتك أستاذ؟ نعم، أنا أكيد يعني أنت يعني الآن من الآن حمى البداية.
1: صحيح. شوفي، المباراة ما راح تكون سهلة أبدا، إذا حاب توقع أنها مباراة سهلة أبدا مش سهلة، لأنه فريق الرمثة فريق بيلعب كرة حديثة، اثنين شباب صغار بسم الله ما شاء الله عليهم،
0: ما شاء الله
1: بيقدموا مباراة رائعة جدا.
0: نعم.
1: لا تنسى هم أخرجوا الفيصلي في في النصف النهائي.
0: صحيح.
1: وما كانوا هم او كانوا متصدرين الدوري ايضا في المرحلة الاولى كاملة.
0: نعم.
1: ونافسوا في الدوري منافسة شرسة.
0: نعم.
1: واحرجوا كل الفرق اللي موجودة معهم.
0: نعم.
1: بتلعب معهم. لكن اليوم احنا ايماننا الحمد لله في لاعبتنا قوي جدا، اللعيبة منتشين بفوز الدوري.
0: نعم.
1: ايضا النصف النهائي.
0: نعم.
1: فاتوقع عندهم القدر من المسؤولية
0: ما شاء الله.
1: إنهم يحرزوا هذا الكأس الغائب عن خزائن نادي الحسين تماما. هو ما
0: يعني
1: حصل
0: لم يفز بكأس الأردن
1: أبدا، بس كان في النهائيات أكثر يمكن من 13 أو 14 مرة.

0: ندعو جماهير الكرة الأردنية ونذكرهم أن الأندية الأردنية هي أندية وطن، سواء نادي الحسين، نادي الرمثة، نادي الفيصلي، نادي الوحدات، نادي معان، العقبة، جميع الأندية الأردنية هي أندية وطن، وهذه الأندية تعمل لعملة واحدة وهو منتخب النشامة. لا شك، ولا شك أيضا أن الرياضة تجمع ولا تفرق. وأيضا نقول للجماهير، يعني أنا يعني حضرت مباريات ونتابع مباريات كثير، بعض الجماهير قد يستفز الطرف الآخر، ولكن أقول لجميع الجماهير لابد من ضبط النفس وضبط الأعصاب. وهذا ضبط النفس يعني موضوع مهم راح نشاور فيه أستاذنا الأستاذ الدكتور أحمد شريفين. يعني أذكركم بقول مأثور عن الإمام الشافعي، قالوا صمت وقد خوصمت، قلت إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه لصون العرض إصلاح. فليس شرط عندما أسمع كلمة يعني من أحد الجماهير ولو كان عدد واحد أو اثنين أو مجموعة أن يتم الرد بنفس الأسلوب. جميع الجماهير الأردنية يعني احنا يعني نعرفكم جيدا وشاهدناكم بالمدرجات، يعني أرجو التشجيع بأسلوب حضاري والابتعاد عن العصبية والابتعاد عن النادوية والمناطقية. كرة القدم وجدت لنستمتع بها، بمشاهدتها، بلعبها، وليس لنتخاصم داخل الملاعب أو خارج الملاعب. تعليقا وتعقيبا على ضبط النفس وضبط الانفعالات، نسمع أستاذنا ودكتورنا الفاضل أحمد شريفين عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك وهو الدكتوراه في الإرشاد التربوي. تفضل دكتور أحمد، شو بتحكي لنا عن ضبط النفس لجماهيرنا وللمستمعين؟
1: هي بالبداية يعني بدي أذكرك بالورشة اللي عقدت في شؤون الطلبة حول شغب الملاعب.
0: نعم.
1: وقبل ذلك أكيد يعني لا يفوتني الترحيب بالأخ الكبير الأستاذ يعني عابر أبو عبيد اللي أضاف صراحة بصمات واضحة. نعم. لنادي الحسين. وقبل ما نحكي من الناحية النفسية، لابد من التعريج على إدارة كملاحظ خارجي أكثر من أني منخرط فعليا في طبيعة النادي أو ما يتم داخل النادي، ولكن لابد من الإشارة إلى أن طبيعة الإدارة في نادي الحسين كملاحظ خارجي هي انتقلت من الناحية التقليدية إلى الريادية، والانتقال من التقليدية إلى الريادية أنا كنت أسمع باهتمام ساعاته وهو يتحدث، أشار بكثير من الأحيان إلى وجود خطة استراتيجية واضحة من قبل إدارة النادي. وجود خطة استراتيجية واضحة يعني أن هنالك أهداف لابد من تحقيقها، أن هنالك أهداف قصيرة المدى وهنالك أهداف طويلة المدى. أشار إلى نقطة كمان غاية في الأهمية وهي الاستثمار الرياضي وإدارة المواهب الرياضية، وهي في صلب تحقيق الأهداف التي نسعى إليها، وهذا يعبر عن فكر متطور في عملية الإدارة الرياضية. أضف إلى ذلك ما يلفت الانتباه في حديث الأستاذ عامر، هو أشار بشكل واضح وبشكل مباشر إلى إدارته لمدة 3 سنوات، وهنا لابد من التأكيد أن هنالك استقرار إداري، والاستقرار الإداري يدفع بشكل كبير جدا إلى إدارة ريادية، إدارة واعية فاحصة بشكل أساسي لطبيعة ما هو موجود وما نسعى إلى تحقيقه. إدارة الموارد ليست عملية سهلة، سواء كنا نتحدث عن إدارة موارد مالية أم إدارة موارد بشرية. في حديثه للانتقال للجزء الآخر، وأنا لابد من التعريج على ما أشار إليه، سعادته للانتقال إلى آلية ضبط النفس، الحديث الذي تفضل به سعادته هو غاية في ضبط النفس، هو تمنى للذكر ميزات مختلفة للفريق الآخر، أشار إلى أبرز النقاط الإيجابية التي يتمتع بها، وهذا محور يعني مهم لابد من التأكيد عليه، ويعكس مدى الانفتاح وتقبل الطرف الآخر والتأكيد على ما يمتلك من نقاط قوة، وهذا يؤكد على أنني أنظر للآخر برؤية إيجابية جدا.
0: نعم.
1: تأكيد على ما يمتلك من نقاط قوة، محاولة عدم الانتقاص من الطرف الآخر، احترام الطرف الآخر، وبرضه التأكيد على ما لدي من إمكانات ومن قدرات، وهذا يعكس بشكل أساسي أن رأس الهرم في إدارة نادي الحسين هي تؤكد أن هنالك احترام للجماهير، هنالك احترام للاعبين من مختلف الأفرقة ومختلف الاتجاهات. لذلك هو أنموذج في آلية ضبط النفس، أنموذج لابد أن يحتذى من قبل الجماهير، من قبل المشجعين.

0: ما يظهر عليه علامات
1: ابدا
0: نرفز يعني
1: هو هو هو التايب اعتقد التايب بي من ناحيه شخصيته
0: يعني هو عنده قلق ايجابيه
1: هو ليس بسهوله انه يعني عمليه الاستثاره الا انه من اكيد هنالك انفعالات وهنالك
0: داخليه
1: لابد ان يعبر عنها الفرد ولابد ان يسعى الى ضبطها. التعبير عن النفس، التعبير عن الآراء، تعلم الإيجابية في الطرح، جميعها استراتيجيات من الممكن أن نمارسها. الرياضة بحد ذاتها، تفريغ الطاقة، الشحنات الزائدة، الاسترخاء للاعبين، آلية ضبط أنفسهم وتدريبهم على ذلك، جميعها استراتيجيات لابد من التأكيد عليها حتى نصل إلى مرحلة
0: الضبط. يعني دكتورنا الفاضل، يعني هل يمكن التدريب للاعبين على ضبط الانفعالات؟ لأنه بعض اللاعبين بيرتكبوا على سبيل المثال أخطاء بيأخذ عليها إنذار ببساطة.
1: يعني بالتأكيد بالتأكيد يعني لابد من تدريب اللاعبين على آلية ضبط النفس، قراءة ردود الفعل عند كل لاعب، ومن ثم التعامل معه بشكل فردي، وهنالك استراتيجيات من أجل التعامل مع الفريق بشكل كامل. في كثير من المخالفات التي من الممكن أن تنتج هي نتيجة لوجود عدوى انفعالية. لما بنحكي عن عدوى انفعالية، هو من الممكن أن تكون انفعالاته منضبطة، لكن سرعان ما تنتقل العدوى لهذا اللاعب نتيجة لمشاهدته، نتيجة لمتابعة الآخر أو
0: لمساندته
1: لزميله. لذلك هل من الممكن؟ بالتأكيد يجب أن يسعى النادي إلى تدريب اللاعبين على آلية ضبط الانفعالات. هنالك قائد للفريق داخل الملعب، وهو الذي يحاور باعتقادي، هو الذي يطالب بالحقوق. هنالك مدرب موجود، لذلك لابد أن نترك للقيادة دورها داخل الملعب من أجل ممارسة.
0: وخريج كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة استعد الكابتن سعد الروسان، وكابتن نادي الحسين، يعني احنا بنسلم عليه ومنبارك له على الهواء، ومنبارك لجميع لاعبي نادي الحسين بالإضافة لسعادة الأستاذ عامر أبو عبيد ومجلس الإدارة في نادي الحسين. سعد الروسان من أنا درسته في الحقيقة أكثر من مادة، من الشباب المهذبين المؤدبين، ويعني هو يعني من يوم قائد، فهو يعني لا شك أنه يعني هو قائد مميز ونموذج. نموذج صحيح،
1: نموذج لابد من الاقتداء فيه.
0: احنا يعني صراحة مهما تحدثنا حول انجازات نادي الحسين، وانا متأكد ان المستمعين ايضا الكل بدخل على الهواء بده حاول يعمل اتصالات، فايها المستمعين الكرام باسمكم جميعا يعني احنا سعداء ونشكر سعادة السيد عامر ابو عبيد انه اعطانا من وقته هذا الوقت الثمين رغم وجود البرنامج المكتظ. كلمة اخيرة بتحب توجهها للجماهير بمناسبة مباراة نهائي كأس الاردن التي ستكون ان شاء الله يوم السبت القادم؟
2: والله احنا بنقول خلينا نرسمها لوحة فنية تعكس أردنيتنا الحقيقية. يكون تشجيع لفريقك، وهذا اكيد موجود، شفناه بملعبنا الحمد لله رب العالمين في اخر مباراة ايضا والمباراة اللي قبلها. بنخرج بصورة تليق فينا كلنا كأردنيين. ومن هذا المنبر، بما انه احنا في الجامعة وهذه إذاعة تابعة للجامعة، الجزء الأكبر من الجماهير اللي موجودة أو الفئة الأكبر من الجماهير هي فئة طلاب الجامعات واللي أقل منهم في المدارس. فهذول الفئة هذه إذا ما انضبطت في المدرجات، وأنا متأكد أنه هي عبارة عن يمكن أشخاص معدودين فقط لا غير اللي بيكونوا في المدرجات، والأغلب هم أصلا محترمين في أخلاقهم، في بيوتهم، في جامعاتهم، وفي انتسابهم لهذه المنارات التعليمية. فخلينا نطلع زي ما طلع منتخبنا وفرحنا فيه كليتنا 12 مليون الآن، فخلينا نقول الحمد لله رب العالمين. أيضا تكون فرصة كبيرة إلى الدور القادم جماهيريا وفعاليات خارج الملعب وداخل الملعب، وتكون بصورة حضارية تعكس ما وصلت إليه الكرة الأردنية.
0: بالنسبة للحضور الجماهيري أستاذ عامر، راح يكون مناصفة بينكم
2: وبين نادي الرمثة؟ نعم، هي مناصفة بينه وبين نادي الرمثة
0: في أستاذ عمان الدولي إن شاء الله. يعني خلاص تحددت تمام تأكيد
2: في أستاذ عمان الساعة السابعة إن شاء الله،
0: الساعة السابعة مساء يوم السبت القادم إن شاء الله. إحنا من خلال يرموك أف أم نتمنى أن تكون مباراة مميزة كما هو معهود عن نادي الحسين إربد ونادي الرمثة، ونستمتع بمشاهدة كرة القدم، والفائز نقول له ألف مبروك. والفريق الثاني الثاني نقول له ألف مبروك أيضا. نعم. المركز الثاني هو إنجاز أيضا. نعم. يعني في العلوم الرياضية المركز الثالث إنجاز، الثاني إنجاز، الصعود لمنصات التتويج هو إنجاز. نتمنى التوفيق للفريق نادي الحسين عربد ونادي الرمثة بأن تكون مباراة تليق بمستوى الكرة الأردنية التي وصلت إلى نهايات كأس العالم، والمركز الثاني في بطولة أمم آسيا السابقة، والمركز الثاني في البطولة العربية. أيها المستمعين الكرام، فاصل ونواصل معكم برنامج ساعة رياضية.

0: أيها المستمعين الكرام، نعود إليكم عبر الإذاعة الأولى في الشمال يرموك FM 105.7 وحلقة اليوم الإدارة الريادية في المجال الرياضي وتحقيق الإنجازات. نكمل حديثنا حول القيادة الريادية وحول إنجازات جامعة اليرموك الرياضية والثقافية والاجتماعية مع ضيفنا الكبير الأستاذ الدكتور أحمد شريفين عميد شؤون الطلبة. وقبل الحديث أيضا ضمن احتفالات عمادة شؤون الطلبة في اليوبيل الذهبي التي هي جزء من احتفالات جامعة اليرموك، نظمت عمادة شؤون الطلبة بطولة خماسي كرة القدم للطلاب خلال الفترة من 14 ل 17/5 في رحاب عمادة شؤون الطلبة صالة خالد بن الوليد الجمنازيوم، إضافة إلى أنه جامعة اليرموك على مستوى بطولة الجامعات الأردنية حصدت المركز الثاني للطلاب والمركز الثالث للطالبات في بطولة الجامعات الأردنية في الكرة الطاولة. الأستاذ الدكتور أحمد شريفين، يعني تعقيبك على إنجازات عمادة شؤون الطلبة الرياضية الأخيرة، وخصوصا أن هناك الحقيقة يعني مجموعة من الأنشطة والإنجازات والصعود لمنصات التتويج، يعني إن لم يكن أولا يكون ثانيا أو ثالثا، تفضل.
1: يعطيك العافية وشكرا دكتور محمد على الاستضافة، وهي فرصة لتسليط الضوء على العديد من المنجزات اللي حققتها دائرة النشاط الرياضي في عمادة شؤون الطلبة اللي حضرتك مديرها. فبالتالي يعني لما نحن بنحكي عن العديد من الإنجازات، بلا شك هو ليس إنجاز لفرد، وإنما هي إنجاز منظومة متكاملة من التخطيط والتوجيه من قبل الأستاذ الرئيس مرورا في جميع المعنيين في هذا الملف. وبالتالي إذا كان لابد من تسجيل الشكر، فالشكر الموصول لجميع الزملاء المدربين في دائرة النشاط الرياضي والفني على متابعتهم المستمرة لهذه الإنجازات. لما نحن بنحكي عن إنجازات، أنا بحكي عن جهد يبذل في دائرة النشاط الرياضي بشكل واضح من خلال بناء هوية تنافسية لدى الطلبة، من خلال السعي إلى صقل مهارات الطلبة، التعرف على إمكاناتهم المختلفة، وإنت الأعرف في هذا الجانب. فبالتالي سعي متواصل لمحاولة تمكين الطلبة، معرفة ما لديهم من قدرات وإمكانات، الوعي أكثر بطبيعة أدائهم، وهذا بحد ذاته يجعلنا أكثر قدرة على الكشف عن هذه المواهب المختلفة من أجل تحقيق نتائج إيجابية.
0: احنا دكتورنا الفاضل يعني حبينا ان نوضح بعض النقاط الرئيسية حول موضوع بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية. هذه البطولات تقام كل عام، وجامعة اليرموك الحقيقة يعني صعودها لمنصات التتويج لا شك وبدعم مباشر من عطوفة الأستاذ الدكتور مالك الشرايري رئيس جامعة اليرموك ومجلس العمداء الموقر، وبشكل مباشر من عميدنا الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد شريفين. الحقيقة أنا كمدير دائرة نشاط رياضي دائما لدينا بعض الطلبات، سواء بالدعم الأدوات أو التجهيزات أو الدعم اللوجستي، فكان يعني دعمك المباشر لنا صراحة انعكس بطاقة إيجابية على المدير، والمدير انعكس على المدربين والمشرفين. فجامعة اليرموك ما شاء الله يعني تحتل المراكز المتقدمة في تحقيق الإنجازات الرياضية، وأيضا إدارة الجامعة مشكورة، قدمت الأدوات والتجهيزات وما زالت أيضا تقدم. وأيضا بالنسبة لحوافز اللاعبين، يعني هل يعني هناك رؤية لتحفيز اللاعبين الذين يحصلون على إنجازات دكتور؟
1: هو بالتأكيد أكيد يعني احنا رفعنا، وانت تعي تماما الإجراءات اللي تمت. التوجه واضح انه بهنالك لابد من محاولة تكريم اللاعبين. واليوم كنت انا بحكي وانا وبعض الزملاء في الدائرة، احنا على المنظور القريب لابد من الالتقاء في جميع اللاعبين. نحن بنحكي عن انواع مختلفة من التحفيز، ليس فقط هو في اطار الجانب المادي، رغم انه الجانب المادي يدرس حاليا، وننتظر إن شاء الله بحسب التعليمات أن يكون هنالك ما يستحق هؤلاء اللاعبين نتيجة المجهودات المختلفة والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها من قبلهم. أنت بتعرف إحنا حصلنا نتائج متقدمة في كرة اليد، في الشطرنج، في التايكواندو، في الضاحية، في كرة الطاولة، في الريشة، في أكثر من يعني أكثر من لعبة كان لنا نتائج متقدمة، سواء كنا بنحكي عن مركز ثاني أو مركز ثالث، وفي بعضها كان عندنا المراكز الأولى من خلال الحصول على بعض الذهبيات في هذه المسابقات. لذلك نحن بنحكي عن التحفيز، نحن بنحكي عن تحفيز سواء كنا بنحكي عنه من الناحية المادية أم من الناحية المعنوية. لابد من الالتقاء مع هؤلاء اللاعبين، لابد من شكرهم، من تقدير المجهودات المختلفة اللي هم بيبذلوها بشكل أساسي.
0: تمام دكتورنا، يعني احنا في يعني في عمادة شؤون الطلبة يعني يوم أمس أو قبل يومين أنه حققت الجامعة إنجاز مميز بفوزها بالمركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية في مسابقة القراءة الحرة والكتابة الإبداعية من خلال الطالبة فرح سامي البدر. يعني الحقيقة هذا الإنجاز اللي كان في المناظرات وبإشراف قسم النشاط الثقافي والإعلامي وأيضا المدرب اللي هو الأستاذ محمد الناصر، هذا يؤكد على تميز جامعة اليرموك وتميز عمادة شؤون الطلبة الحقيقة، وأن هناك نقل نوعية يعني في العمادة. يعني هل هناك يعني رؤية كانت من منذ استلامكم لعمادة شؤون الطلبة من بداية العام حول تحقيق نتائج إيجابية ثقافية اجتماعية رياضية؟
1: نحن بنحكي عن بناء مستمر لما بنى الزملاء في السابق.
0: نعم.
1: سواء كنا بنحكي عمداء شؤون الطلبة السابقين، الإدارات السابقة، هنالك جهد وهنالك عمل تراكمي بشكل أساسي لابد من الاعتراف به.
0: نعم.
1: التميز هو هدف أساسي نسعى إلى تحقيقه، هنالك خطة واضحة بحيث أن يتم التركيز على جميع الجوانب وليس حصرها أو اقتصارها على الجوانب المعرفية. نحن بنحكي في جوانب اجتماعية، في جوانب مهارية، في جوانب انفعالية، في جوانب نفسية، جميع المجالات هذه لابد من التركيز عليها. الرؤية الواضحة بالنسبة لنا هي محاولة العثور إذا جاز التعبير، أو محاولة الكشف عن جميع المواهب، عن جميع الطلبة أو الطالبات ممن لديهم قدرات مختلفة، سواء كنا بنحكي عن في مجال القراءة اللي أنت تفضلت فيها، في مجال الشعر، في مجال المناظرات، في أكثر من مجال من المجالات. نحن نسعى من أجل بناء أفرقة مختلفة، من أجل بناء فريق يتمتع بمستوى عالي من الاتزان ومستوى عالي من القدرات المعرفية والمهارية، من أجل مجاراة والمنافسة في منافسة فرق بقية الجامعات سواء كنا بنحكي داخل الأردن أو خارج الأردن. لذلك هو ليس وليد اللحظة وليس وليد الصدفة بقدر ما هو نهج مؤسسي تعتمده جامعة اليرموك، ونحن نقر بهذا النهج ولا بد من محاولة تطوير والكشف عنه بشكل أساسي. الجهد اللي حققت الطالبة هي طالبة من كلية الحجاوي، والطالبة خضعت في كثير من الأحيان للعديد من التصفيات والاختبارات، وكان آخر اختبار إلها وكانت هي صراحة يعني تثلج الصدر عندما طلب منها أن تقدم في موضوع منتقى وبشكل مفاجئ أمام حشد كبير من الأشخاص، وتحدثت بمنتهى اللباقة وبمنتهى الحضور المميز، وهذا يؤكد أنه إنجاز ليس وليد اللحظة وإنما هنالك جهد تراكمي يبذل سواء كانت من الطالبة نفسها ومن المدربين بشكل أو بآخر.
0: يعني هناك يعني نتائج مميزة لعمادة شؤون الطلبة وجامعة اليرموك، سنتحدث عنها بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل ونواصل معكم برنامج ساعة رياضية.

0: أيها المستمعين، نعود إليكم عبر أثير يرموك فم 105.07 برنامج ساعة رياضية، ونكمل الحديث مع ضيفنا الكبير الأستاذ الدكتور أحمد الشريفين عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك. دكتور أحمد، تحدثنا حول إنجازات عمادة شؤون الطلبة التي مثلت الجامعة خير تمثيل على مستوى الجامعات الأردنية، وذلك من خلال بطولات رياضية ومسابقات ثقافية واجتماعية، وأيضا جامعة يرموك راعية لطلبة الجامعة من خلال إنشاء يعني منصة خاصة لهم حول المبادرات الطلابية. يعني ما هو تعليقك حول يعني رؤية عمادة شؤون الطلبة ودعمها للمبادرات الطلابية المتنوعة؟
1: يعني لما بنحكي عن المبادرات الطلابية لابد من الاعتراف أنه في هنالك هدف أساسي ومهم لابد من السعي إلى تحقيقه.
0: نعم.
1: قيادة ريادية، أنا بدي أشخاص رياديين.
0: نعم.
1: بدي أنتقل من الفكر التقليدي إلى الفكر الريادي.
0: نعم.
1: لابد من تدريب الطلبة، نحن بنحكي عن بناة المستقبل، بنحكي عن جيل الغد، بنحكي عن جيل يمتلك من المهارات والكفاءات والقدرات الكثير الكثير، لابد من الاعتراف بها، وبالتالي كيف لي أن أصقل ما لدى هذا الطالب من مهارات. نحن بنحكي عن أفريقيا طلابية، بنحكي عن تشكيل أفريقيا مختلفة بما يتناسب مع قدرات وميول ورغبات أو تخصصات الطلبة بشكل عام. أضف إلى ذلك، هي لا تنحصر فقط في إطار ضيق أو في إطار كلي، وإنما من الممكن للطالب أن ينتمي إلى الفريق وهو من خارج الكلية أو من جميع كليات الجامعة. هنالك من يشكل فريق للاهتمام، فرق مختلفة، ولا أريد أن أذكر فريق حتى لا أنسى، لأن هنالك العديد من الأفرقة في كل أو في جميع كليات الجامعة المختلفة. لذلك نحن بنحكي عن آلية حقيقية للاستثمار في طلبتنا من أجل السعي إلى امتلاكهم مهارات للقيادة مستقبلا. أضف إلى ذلك، عندما نتحدث عن بناء الإنسان، بناء الإنسان، بناء الطالب الجامعي، الجامعة ليست فقط مكان لنقل المعرفة أو لأن ننقل كم هائل من المواد ويقتصر دورنا في الجامعة على الغرف الصفية، بل لابد من تعليم الطالب العديد من المهارات المختلفة التي تساعد وتساند من أجل بناء نفسه مستقبلا. نحن نبحث عن إمكانية تحقيق أن يكون الطالب هو مصدر لتوظيف الطلبة الآخرين عندما يتخرج من الجامعة، وهنا إمكانية البحث عن الوظائف، إمكانية الاستثمار بما لديه من إمكانات، إمكانية فتح مشاريع جديدة. جميع هذه الأفرقة تجعل هنالك خبرات مختلفة، خبرات متنوعة يطلع عليها الطالب، سواء كنا نتحدث عن الطلبة أنفسهم بفكر مختلف بمناطق جغرافية مختلفة، إضافة إلى ذلك نتحدث عن ضيوف يمتلكوا من الفكر والمهارات والمعارف، وهنالك نماذج مختلفة نسعى أن تكون هي قدوة وأنموذج لهذا الطالب. من خلال سعينا بشكل منظم نحن نبحث عن نماذج إيجابية، نماذج منتمية إلى هذا البلد، من أجل أن يقتدي بها الطالب وليس عن نماذج سلبية. لذلك هنالك وقت فراغ، هنالك أوقات من الممكن أن تكون ضائعة بالنسبة لهذا الطالب، محاولة دمجه بما يلبي من طموحاته ورغباته واهتماماته هو جانب في غاية في الأهمية، لذلك لابد من العمل على ذلك. أضف إلى ذلك أخي الفاضل الدكتور محمد، نحن نسعى من خلال الفرق إلى دعم الإبداع، إبداعات الطلبة. أنا أتحدث فقط عن فعالية في هذا اليوم أمام كلية الطب والصيدلة، وهي غاية في الأهمية تنظيما وإشرافا من قبل الطلبة، يعني شيء صراحة يثلج الصدر عندما تشاهد الطلبة في هذا المستوى من الوعي، من الإدراك، من الفاعلية، من الإبداع، من التنظيم، من تحمل المسؤولية، من محاولة التشبيك مع مؤسسات المجتمع المختلفة من أجل الحصول على دعم، من أجل استقطابهم للمشاركة في هذه الفعاليات. وهذا بحد ذاته يعني يوفر لنا بيئة خصبة لإدارة أنفسهم، إدارة الجماعات، إمكانية صقل القائد منهم كطلبة، هذه كلها تهدف لها الفرق الطلابية المختلفة.
0: يعني ويعني شيء رائع جدا، لأنه عمدة شؤون الطلبة هي يعني راعية الإبداع للطلبة، وهي أيضا تصقل شخصية الطلبة وتسهم في بناء شخصية الطلبة زي ما تفضلت دكتورنا. بناء الإنسان يحتاج إلى تزويد هذا الإنسان بالجانب المعرفي، إضافة إلى وضعه في مواقف مشابهة، مواقف حياتية مشابهة، يستطيع من خلالها التحكم بانفعالاته، يستطيع اتخاذ القرار، ويستطيع حل المشكلات. وهذه كلها مهارات لابد من عمادة شؤون الطلبة بتزويدها للطلاب وتزويدهم بها، وترسيخ مجموعة من القيم الوجدانية الخاصة المرافقة للقيم القيادية أو للسلوك القيادي. الحقيقة يعني هذا يعني دور كبير تقوم به عمادة شؤون الطلبة، بالإضافة لدور عمادة شؤون الطلبة الرئيسي وهو المشاركة بالاحتفالات الرسمية. سنعرج يعني دكتورنا الفاضل هناك احتفال بمناسبة يوم الاستقلال، استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. تحضيرات عمادة شؤون الطلبة لهذه الذكرى، كون عمادة شؤون الطلبة هي الدينامو والمحرك الرئيس في قيادة هذه الاحتفالات.
1: الحديث عن احتفالات الجامعة في يوم الاستقلال،
0: نعم،
1: يعني لا نتحدث عن شيء عابر. الهدف الأساسي هو ترسيخ قيم الولاء والانتماء لهذا البلد.
0: نعم.
1: لأنه عندما نتحدث عن فعالية هناك هدف أسمى نسعى إلى تحقيقه. الاحتفالات بيوم الاستقلال يفترض ألا تمر على أنها مجرد احتفال شكلي تقليدي ليس له هدف إلا فقط أن نعلن أن هنالك احتفال، وإنما هنالك غاية أسمى نسعى من خلالها إلى أو هنالك رسالة نسعى إلى إيصالها إلى هؤلاء الطلبة أو إلى جميع الأفراد المجتمع الجامعي. عندما نتحدث عن يوم الاستقلال لابد أن نعي ماذا يعني الاستقلال، ولابد أن نعي فضل الاستقلال علينا وأهمية استقرار البلد وأهمية وجود البيئة الآمنة في هذا البلد الذي نعيش به. لذلك لابد من محاولة ترسيخ قيم الولاء والانتماء لهذا البلد، الاعتراف بفضل هذا البلد علينا كأفراد وكجماعات، ولولا ذلك لما وصلنا إلى ما نحن عليه، ولولا ذلك لما كنا على هذا الوضع. وهذا بفضل الله نحن نعيش على صفيح ساخن، نعيش في بيئة ملتهبة من جميع الأطراف، ولكن بفضل الله وبفضل قيادتنا الهاشمية بقيادة سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، نستطيع في كل مرحلة في كل ظرف أن نجتاز المحن التي تعصف من حولنا بقوة أكبر وبعزيمة أكبر. لذلك الاستقلال بالنسبة لنا حدث يعني غير عادي، أو حدث له أهمية وله وقع في النفس البشرية. لذلك أنت تعي تماما أن هنالك تجهيزات وهنالك
0: برنامج
1: معد مسبقا من أجل الاحتفال بيوم الاستقلال الذي يصادف فعاليتنا ستنطلق قبل لذلك، لأن هنالك تعميم من رئاسة الوزراء بتخصيص بعض الأيام من أجل أن يكون بها احتفالات للدولة الأردنية بشكل عام. في الجامعة سيكون احتفالنا بحول الله تعالى يوم الثلاثاء القادم 19/5، سيكون هنالك يعني تقديم لهذا الحفل. الساعة 10:30 سيكون بحول الله افتتاح معرض فني في القاعة في قاعة الحسين في مبنى الرئاسة، ومن ثم الانطلاق إلى المدرج الكندي من خلال عطوفة الأستاذ الرئيس، من أجل أن يكون هنالك العديد من الفقرات الفنية التي تعبر عن معنى ومفهوم الاستقلال.
0: نعم. دكتورنا الفاضل، يعني الأستاذ الدكتور مالك الشرايري والسادة مجلس العمداء الموقر، يعني أنتم تولوا اهتمام كبير بالطلبة الحقيقة، سواء من الجانب الأكاديمي وجانب بناء الشخصية. كعميد شؤون الطلبة، ما هي يعني كلمتك في نهاية هذه الحلقة التوجيهية لأبنائنا الطلبة والمستمعين على الهواء مباشرة؟
1: تفضل. يعني أنا بتمنى من أبنائنا الطلبة المحاولة، بتمنى من أبنائنا الطلبة زيارة عمادة شؤون الطلبة، الاطلاع على ما تقدم من خدمات مختلفة، وعدم البقاء حبيسي الكليات أو القاعات الصفية. هنالك العديد من الجوانب الإيجابية التي تتناسب مع ميولك أيا تكن، في داخل عمادة شؤون الطلبة. لذلك أنا أعتبر وجود الطالب في داخل الجامعة هي فرصة سانحة لإمكانية الاستفادة من جميع الخبرات المختلفة التي من الممكن أن توفرها الجامعة.
0: حقيقة يعني الحديث يطول معك أستاذنا الفاضل الدكتور أحمد شريفين عميد شؤون الطلبة. والأستاذ الدكتور أحمد شريفين هو خبير تربوي في مجال الإرشاد التربوي والنفسي، وأيضا هناك موضوعات متعلقة في المجال الرياضي، في القيادة الرياضية، في ضبط النفس، وسنكون إن شاء الله في حلقات قادمة يعني نكسبك معنا لكي نوصل المطلوب من معرفة ومن تجارب ومن رؤية ثاقبة في إدارة عماد الشؤون الطلبة وفي توجيه الطلبة نحو سلوكات إيجابية تخدم الطلبة في المجال والحياة الجامعية والحياة المستقبلية. أيها المستمعين الكرام، باسمكم جميعا نشكر سعادة السيد عامر أبو عبيد رئيس نادي الحسين إربد، ونقول له ألف مبروك الفوز ببطولة الدوري للعام الثالث على التوالي. وباسم عطوفة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة مالك الشرايري نشكرهم جميعا ونبارك لهم هذا الإنجاز المميز. ونشكر ضيفنا الكبير أيضا الأستاذ الدكتور أحمد شريفين عميد شؤون الطلبة في جامعة يرموك وعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية. أيها المستمعين الكرام، إلى اللقاء بحلقة قادمة، شكرا لحسن استماعكم.

0: الشعب الشعب
1: الله حيهم عاش. شكرا. حيهم.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة إربد وما حولها.
1: الله.

مفروشة بورد وزهور تزينها رياحيني تتسابق بقلب سطور أحاسيس اللي توحيني مشاعر مشاعر ما تقف بحدود من نهلك بترويني.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

0: قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم.
1: يرموك فم 105.7.
2: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته، سبحان الله خضوعا لعظمته. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره. الله أكبر، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها يا الله فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها يا رب سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها يا ذا الجلال وجهي، يا أرحم

فقد يستوحش الرجل الغريب ولي شجن بأطفال صغار

هو صنعة الله الذي سواك، والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك. قل للطبيب تخطفته يد

0: Shout!
1: Shout!

0: الشعب الشعب
1: الله حيهم عاش. شكرا. حيهم.

الحامي مفروشة بورد وزهور تزينها رياحيني تتسابق بقلب سطور أحاسيس اللي توحيني مشاعر مشاعر ما تقف بحدود من نهفك بترويني.

قلبي محبا ويومات في جرحي جديد والعين حلفت لي حبك ما تنام طول ما انت بعيد يوم قلبي محبا ويومات في جرحي جديد والعين حلفت لي بحبك ما تنام طول ما انت بعيد وبقالها سنين

علي ومليت بالوهم خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السما عالي. طولت البعد علي ومليت بالوهم خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السما عالي. وعيني اديته في حلاوتك.

النوم.